روش باش هوانو نوين سعيد حمية اش ديركا اويني ما اش روش هواي سوري ما خوازن امهون بهفرة دمك خوش ببورينن براديوه سالسكا ما قدره